0: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
1: allahumma shalli wa sallim 'alaihi.
0: Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullahi azza wa jalla haitsu qala tabarakallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim 'alaihi.
0: Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يؤمنون والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيان صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وقهري إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفنا على ذلك. اللهم ما توفنا وانت راض عنا. اللهم اهدنا على التوحيد والسنه وامتنا على التوحيد والسنه انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين واحزر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيه معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت رحمة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين وفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.